0: القائمه آتي محمدا الوصيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.